0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
0: سلام ونعمة المسيح معاكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه هو عبارة على تأملات وآيات من الكتاب المقدس. اليوم غادي نشارك معاكم آية من لوقا الإصحاح 24 الآية 19 اللي كتقول: وسولهم يسوع شنو وقع، وهما يجاوبوه داكشي اللي جرى ليسوع اللي من الناصرة، اللي كان نبي قوي في قواله وأفعاله قدام الناس والشعب كله وقدام الله. هاد الآيات كانت تقالت من اللي كانوا جوج ديال التلاميذ ديال يسوع غاديين لواحد القرية سميتها عمواس من بعد ما قام يسوع من الموت، وهما كيهضروا عليه وعلى داكشي اللي طرى للمسيح. تقرب منهم المسيح وغادي معاهم في طريق وسملهم. علاش كتهضروا؟ هو يجاوبهم وقال لهم: انا هو المسيح، واش ما عرفتونيش؟ قالوا لي: احنا كنهضروا على يسوع النصيري اللي كان مقتدر في الفعل وفي القول ديالو، يعني اللي كان اللي قالوا كيديروا. هاد الشيء باش كانوا وصفوا المسيح. واكثر حاجه مقصود بها من هاد الكلام في هاد الايات هادي هي من اللي المسيح قال: ليس من يقول يا رب يدخل ملكوت السماوات. ماشي اي واحد كيقول يا ربي يا ربي راه يدخل ملكوت السماوات، ولكن اللي كيدير الاراده ديال الله ديال الاب اللي في السماوات. مكتوب في اعمال الرسل اصحاح 7 والايه 22 كيقول الكتاب على موسى النبي: وتربى موسى وتعلم الحكمه ديال المصريين كلها، وكان قاد بفمه وبدراعه. إلا كنتي حاس لشي مدة طويلة أنه عندك أشواق وعندك رؤى وأحشاء ديالك وقلبك عامر بالأشواق لله، ولكن كنتي مازال معطل، مازال ما قادرش تدير كل هاد الحوايج اللي انت هي كاينة عندك في الداخل ديالك، مازال ما تحققاش، مازال ما خديتيش خطوة عملية باش تبدأ، هاد الآيات هادو كيشجعوك باش يقولوا لك ليك انت وليك انتي خدي خطوة عملية. كوني كما تقال على المسيح وكما تقال على موسى أنه قد فمه قد دراعه، يعني اللي قالها كيقد بها. حتى الله عنده دعوة لك اليوم تاخدي خطوة عملية وتكوني مقتدرة قد القول ديالك قد الفعل ديالك، قد ما تقولي شي حاجة أنا بغى نديرها تقدري تديرها. حيت بزاف مرات كنجيو شي عام وكنقولوا هاد العام غندير هادي وغندير هادي، غادي نخدم هادي وغنخدم الله بهادي، وكيكونوا عندنا أشواق وأفكار كثيرة، لكن المشكل أنها كتبقى غير كلام في كلام في كلام، غير هدرة ما كنقولوهاش ما كنطبقوهاش، يعني ما كيكونش قول وفعل كما الله قال لنا في هذه الآيات أن المسيح كان قول وفعل. وإحنا كنقولو بغينا نتشبهو به، بغينا نتشبهو بالمسيح، بغينا نديرو شنو اللي هو دار. إذا نخليك أنك كل حاجة تكوني قلتيها، لأن بزاف مرات كتكون شي حاجة من الله وكتكوني عارفها وكتكوني قايلاها كتقوليها بفمك، كتقولي بغيت ندير وغادي ندير، ولكن ما كنطبقوهاش، فكيبقى غير قول بلا فعل. لكن بغينا أن كل حاجة نكونوا حاسينها وباغيين نديروها وكنقولوها نتعلموا أننا نديروها، نقولوها ونديروها ماشي غير نقولوها. صلي معايا هاد الصلاة وقولي لي: أيها الأب السماوي، أنا كنشكرك على كل حاجة حطيتيها في قلبي من أحلام ورؤى وطموحات، كنطلب يا ربي منك أنك تدير معايا حرية في حياتي باش ما نبقاش عازجة نقول شي حاجة وما نديرهاش. عندي حوايج في الداخل ديالي، عندي أحشاء ديالي عامرين بحوايج بغيت نبداهم وما قادراش. بدأ معايا بداية جديدة يا ربي، بدأ معايا بداية أنني نقول وندير، بداية من الإتمار، بداية من البركة لكل اللي دايرين بيا. بغيت يا ربي نكون شجرة مغروسة عند مجاري المياه اللي تعطي التمر ديالها في الوقت ديالها والورق ديالها ما يدبلش. بغيت يا ربي نكون بحال شجرة يا ربي اللي يا رب ديما كتعطي، وما بغيتش نكون يا ربي بحال الشجرة اللي لعنها يسوع ويبسات وما عطاتش التمر. بغيت يا ربي بداية جديدة معاك، بغيت نكون مقتدرة في القول وفي الفعل يا ربي يسوع، بغيت نتشبه بيك يا روح الله القدوس كما تقال عليك وكما مكتوب عليك يا ربي يسوع أنك تقول وتفعل. يا ربي هكا بغيت أنا يندير، انا كنتيق انك غادي تقدر تخليني بحال هكا، غتقدر تبدا معايا هاد البدايه الجديده يا ربي يسوع. هذه اشواق القلب ديالي، فخليني نبداها في اسم الرب يسوع، امين.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مستمعتنا، كنرحب بيك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعتنا وكل المستمعات اللي كيسمعونا في هذه اللحظة على راديو معجزة، مرحبا بكم. اليوم في برنامج أنا وكوزينتي غادي نقدموا وصفة ديال مقبلات بالميرلون. غادي نحتاجوا باش نوجدوا العجينة 250 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبدة، بيضة، شوية ديال الملحة، وجوج معالق كبار ديال الماء. قلنا عندنا 250 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبدة، بيضة، الملحة، وجوج معالق كبار ديال الماء. ناخذ الاناء اللي غادي نخدمو فيه ونخلطو الدقيق مع الزبده والبيض الملحه والماء، وكنخلطو كل شيء مزيان حتى كنحصلو على عجينه. كنخليو هذه العجينه على جنب وكندوزو للتحضير ديال الحشوه. الحشوه خاصنا 500 غرام ديال الميرلون، جوج راس ديال الثومه يكون يا اما نحكوه ولا نقطعوه، شويه ديال القزبور مقطع، الحامض مصير، الملحة والبزار، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. والتزيين ديال هاد الشي من الفوق غادي نحتاجو تحميرة، 100 غرام ديال الفرماج محكوك، وبيضة وحدة. ناخدو الميرلون اللي كيكون منقي وكل شي، كنقطعوه مزيان ولا ممكن يعني نطحنوه بفورشيط، كنطحنوه مزيان ولا قلنا كيكون مقطع كنزيدو عليه الثومة، المعدنوس، الحامض مصير، الملحة والبزار. كنديروها على شكل مستطيلات ولا ممكن دوائر. كنديروها في مقلة فيها شوية ديال الزيت، وكنديروها الزيت ولا الزبدة، فكنديروها طيب. ملي كتحمر لينا هاد الحشوة ديال الميرلون كنحيدوها وكنحطوها فوق أي ورق باش يشرب ديك الزبدة ولا الزيت. ناخدو العجينة ديالنا دابا وكنطلقوها فوق بلاصة تكون مرشوشة ديال بالدقيق، وكنقطعو مستطيلات. طول ديال هاد المستطيلات 5 سنتيمتر. ناخدو المستطيلات ولا الدوائر اللي وجدنا ديال الميرلون وكنحطوهم فوق هاد المستطيلات ديال الورقة اللي طلقنا. فكل مرة كنطويو شوية وكنقطعو، نعاودو نحطو شوية ديال الحشوة عاوتاني اللي وجدنا، نلويو شوية ونقطعو حتى كنساليو العجينة ولا الحشوة اللي عندنا. ناخدو الطاوة اللي غادي ندخلوها للفران، ندهنوها مزيان بالزبدة ولا بالزيت، ولا نقدرو نستعملو بابيي سولفيغيزي. فكنحطو فوق منها هاد العجينة اللي فيها الميرلون من الداخل، وكندهنو العجينة ديالنا من الفوق بالبيض، نديرو شوية ديال التحميرة وكندخلوها في الفران طيب. ملي كطيب هاد العجينة ناخدو الجوانب ديالها كندوزوهم في الفرماج اللي عندنا محكوك، وهكا كنقدموها سخونة. مستمعاتنا، سالات الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي، نتلاقاو غدا في نفس الوقت مع وصفة جديدة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه من الكتاب المقدس كلمة ديال الله على المبادئ اللي تخلي حياة ديالنا تكون أفضل وتكون مزيانة كما بغاها لنا الله، لأنه باغي ليك غير الأفضل والأحسن، وباغي يغير حياة ديالك وباغي يعمرها بالفرح وبالسلام. هذه الحلقات كنهضروا فيهم على السميات اللي الله أعطانا في الكتاب المقدس كمؤمنين، وهذه السميات ماشي غير مجرد سميات لكن كيحملوا واحد الرسالة الله بغانا نفهموها ونعيشوها. هضرنا على مجموعة من السميات، واليوم غادي نهضروا على سمية واحدة أخرى اللي هي نور العالم. حنا المسيح هو النور الحقيقي، لكن بغى كل واحد منا يكون نور، يكون نور للعالم. كيقول في الإنجيل انتوما نور العالم. ما يمكنش واحد المدينة تكون تخبى على جبل، يعني المدينة محطوطة فوق جبل كتكون باينة، وما يمكنش يشعلوا واحد اللمبة واحد الفتيلة ويحطوها تحت شي حاجة. علاش؟ لأنه ما غاديش تضوي، خاص يحطوها فوق الطابلة ولا فوق شي حاجة باش تقدر تضوي في الدار ولا في البلاصة اللي حاطنا فيها. قال هكذا خاص يضيء النور ديالكم، يعني يضوي النور ديالكم قدام الناس. كيفاش؟ منين يشوفوا الأعمال ديالكم الزوينة، حياتي ديالكم الزوينة، غادي يمجدوا الآب السماوي، غادي يباركوا الله وغادي يعرفوا الله وغايقولوا هو السر أننا عايشين هكذا. الله بغانا نكون نور للعالم. العالم فيه بزاف حوايج مظلمة، يعني الظلمة ما تنهضروش على الظلمة الطبيعية من ما تكون الظلام، تنهضروا على الظلمة الأخلاقية، الظلمة الروحية، منين كل الناس عميين، منين كل الناس عتالفين وضايعين وتابعين غير الشهوات ديالهم. النور شنو تيدير؟ النور منين كيكون شي بلاصه مظلمه ما كيفاش كيمشي الظلام؟ غير كنشعلوا الضوء. منين حياه ديالنا تكون شاعله بالضوء، منين نكونوا حنايا نور، عادي ان الظلام غادي يمشي. بزاف ديال الناس مثلا تيكونوا في البيت ديالهم، عارفين البيت ديالهم، عارفين البيت اللي كينعسوا فيه وشنو فيه، منين كيطفى الضوء

بغى حياة ديالنا تكون النور اللي يضوي وسط الظلام، والناس تشوف شي حاجة زوينة وتشوف الأمور على حقيقة ديالها. حنا هما النور العالم، انتي هي النور العالم. إلى الله غير حياتك وجاب النور في حياة ديالك وبدلها وبين لك الحق وبين لك كيفاش تكوني أحسن وأفضل وتتغيري، وبغاك تكوني نور في وسط الناس الأخرين. كيفاش تكوني نور وسط الناس الأخرين؟ يشوفوا الحياة ديالك، يشوفوا الأعمال ديالك اللي هي علامة على أنك تغيرتي، وهكذا يباركوا ويمجدوا الآب السماوي ويقول كاين شي حاجة مختلفة في هذه السيدة، هذه كاين شي حاجة زوينة في حياة ديالها، حياة ديالها ولات أحسن وأفضل. غادي يقولوا الله اللي دار هذا الشيء، ماشي ممكن عير شي حاجة عرها بطريقة عادية أن الناس وتولي بهذا الشكل هذا. وغادي يمجدوا الآب السماوي. كوني نور للناس اللي كعرفوك، اللي كيتلقوا معاك، اللي كيشوفوك السلوك ديالك، في الهضرة ديالك، في التعاملات ديالك. نقول لي شكرا لك يا رب لأنك عمرتي حياتي بالنور، حيتي من هالظلام، وبغيتيني نكون نور أيضا باش تجيب النور في حياة الناس الآخرين. ومنين أنا نكون نور ليهم غادي يعرفوا أنت اللي خدمتي فيها وأنت اللي بدلتي حياتي، وغيباركوك ويبغيو يجيو لي في اسم يسوع. آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري، واللي كنهضروا فيه على مبادئ من الكلمة ديال الله، الكتاب المقدس، كيفاش تكون حياتنا أفضل وأحسن، لأن هادشي اللي الله بغى عليك، بغى يشوف حياة ديالك غير مزيانة وأحسن من أي وقت داز وعامرة عيب الفرح وبالسلام. في هذا البرنامج دابا في هذا الوقت هذا غادي نهضروا على مجموعة من المواضيع جديدة سميتها التطويبات ولا التهنئات. يعني شنو هي التهنئات؟ من شي واحد تيقول لك سعداتك، هذا هو اللي كنقصده بالتطويبات ولا التهنئات. والمسيح قال سعداتك ليك على مجموعة ديال الحوايج. الحاجة الأولى اللي غادي نهضروا عليها في هذه التطويبات

هذه سعداتك التهنئة هي قال المسيح طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يعني سعدات هادوك المساكين بالروح حيث ليهم الملكوت ديال السماوات، حيث ليهم الجنة، حيث ليهم المكانة غادي يكونوا مع الله. شنو معنيت المساكين بالروح؟ إلا كنعرفوا احنا المساكين كما كنقولوها في الدارجة ديالنا هما الناس الفقراء اللي ما عندهم شيء، اللي هما محتاجين. ولكن هنا يا ما تهضرش على هادو، تقول المساكين بالروح. هادوك المساكين مين كنقولوا عليهم؟ الفقراء، حيت هما محتاجين، حيت ممكن جيعانين ما عندهمش ما ياكلوا، مشتاقين للماكله، مشتاقين الصحه يكونوا مزيان، محتاجين لشحال من حاجه. هنايا تيهضر على المساكين بالروح اللي هما يا مشتاقين لله، مشتاقين للطعام الروحي اللي يغذي الروح ديالهم، مشتاقين للعلاقه مع الله والحياه مزيانه. عندهم واحد الجوع وواحد العطش لله، كما كنجوع للماكله هما جيعانين لله، تبغيو يجلسوا معاه، تبغيو يعبدوه، تبغيو يسبحوه، تبغيو يباركوا الاسم ديالو، تبغيو يقراوا في الكلمه ديالو، كيبغيو يزيدوا يكبروا في المعرفه ديالو. هادو هما المساكين بالروح. تيقول الله سعداتهم، سعداتك الا انت هكذا ولا ما كنتيش هكذا، نشجعك تكوني هكذا، كتبغي تعرفي على الله اكثر وتزيدي في الحياه ديالك معاه باش تتغيري اكثر. ولأنه تقول سعداتك لأنه هيكون عندك ملكوت السماوات، يعني هيكون عندك الفرصة للجنة، وغادي يكون عندك العلاقة معاه والحياة معاه، حياة زوينة معاه هنا الأرض، وحياة من بعد من فارقوا الأرض. فتقول طوبة سعدات وفرحات اللي هو عنده هذا الجوع. هذا الناس عموما ما عندهمش هذا الجوع، هذا الناس عموما ماشي مساكين بالروح. الناس باغين يكونوا مساكين في الجسد، وخات يكون عندهم ديما خصو يبان عندهم وما خصهم اكثر وباغين يزيدوا اكثر، لكن الله باغينا نكونوا مساكين في الروح. الناس مشغوله على انها تكون مساكين في الروح. الله تيقلب على هذه النوعيه من الناس اللي كيخليو الامور ديال الدنيا ما كيكونوش مساكين فيها، ما تيبقاوش مهتمين عير بها وطالبينها. ماشي ما باغنش الامور ديال الدنيا، الامور الدنيا هي غير وسيله باش الفلوس والخدمه احنا محتاجينها باش نعيشوا، وهذه شي حاجه زوينه، ولكن ما يكونش قلوبنا عليها، تكون قلوبنا على الله. المسكين بالروح هو الشخص اللي تيفكر في الله وتيطلب الله في الصباح بالليل في كل وقت وباغي يعيش معه. واش باغا تكوني مسكينة بالروح؟ معنيت مسكينة بالروح أنك باغا الله في حياة ديالك، باغا تعيشي معاه، باغا تعبديه، باغا تكوني ديما في علاقة معاه وهو في الحياة ديالك. يقول لك سعداتك، سعداتك لأن غادي هو تيقولها لك، تيقول لك ليك لأنه غادي تكوني معاه. قول له أيها الأب السماوي، يا أبا السماوي، كنقول لك شكرا، شكرا ليك، شكرا على هذه الكلمة، شكرا على هذا الوعد، لأن هذا وعد منك. إلا أنا مسكينة بالروح فأنا غادي يكون عندي ملكوت السماوات، غادي نكون معاك في المحضر ديالك، غادي نعيش في الجنة، وهكذا غادي يكون عندي علاقة معاك وغادي تعمرني بالفرح وتغير حياتي. شكرا ليك، ونقول لك خليني ديما عيني عليك، خليني ديما نفكر فيك بالنهار وبالليل، خليني ديما مسكينة عندي ديك الرغبة والجوع باش نعرف أكثر ونزيد أكثر في العلاقة ديالي معاك وفي الكلمة ديالك الكتاب المقدس، في اسم يسوع آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. مرحبا بكم في برنامج سؤال. غنبداو حلقتنا بحال العادة بسؤال، واللي هو بطبيعة الحال ماشي أي سؤال، ولكن سؤال من الكتاب المقدس. سؤال اللي في آخر الحلقة كيخلينا نسولو راسنا وفي نفس الوقت نفكرون جاوبوا الله. في إشعياء الإصحاح 58 والآية 7 مكتوب: الصوم هو تفرش للجيعان خبزك، وتدخل المسكين اللي متبوع لدارك، وتشوف العريان وتكسيه، وما تهربش تعاون القريب ديالك. والقريب ديالك هنا يعني شي حد من العائلة. الله كيسول شنو فايدة الصوم إلا ما كيديرش هاد الربعة ديال الحوايج؟ شنو فايدة الصوم إلا كنشوفوا الناس محتاجين وجيعانين وما كنعطيوهمش الماكلة، أو إلا كنشوفوا الاحتياج ديالهم وما كنعاونوهمش؟ بزاف ديال الناس كيقولوا باللي هما كيصليو كيصوموا وكيقولوا باللي هما كيعرفوا الله وكيسمعوا الكلامه، لكن من اللي كنجيو نشوفوا شنو اللي كيديروا، أو بمعنى واحد آخر شنو اللي كنديروا حنا كاملين، كنلقاو باللي حنا سامحين في بزاف ديال الناس بلا ماكله بلا لباس، ولا حتى شي مرات ناس من العائله ديالنا كيكونوا طايحين في مشاكل محتاجين لينا، ولكن كنعطيوهم بالظهر وما كنعاونوهمش. الله كيشوف باللي العباده الحقيقيه والصوم الحقيقي هو ملي نعاونوا الناس، الناس اللي محتاجين لينا، ومشي بعيد نمشيو نقلبوا عليهم، هما دايرين بينا. العبادة الحقيقية والصوم الحقيقي هي من اللي نشوف العريان ونكسيه، ومن اللي نشوف الجيعان ونفرش ليه خبزي، من اللي نشوف المسكين وندخله لداري، ومن اللي ما نهربش نعاون اللي من عائلتي. هذه هي العبادة والصوم اللي بغى الله، واللي الله كيسولنا وكيقول لنا شنو هو الصوم. شنو هو الصوم؟ بغيت نقول لكم وقتنا سالة، وغنخليكم مع هذه الحلقة تكون نور ضوي به على حياتك، علميه لولادك. صومي الصوم الحقيقي، عبدي الله العبادة الحقيقية، وهي اللي قال عليها الله في إشعياء 58 والآية 7. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا: 06-01-99-59-57 06-01-99-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.
1: Esto es Radio Vida, transmitido desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es el 619-2545-25.

0: سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربيه، وكانت فرصه مزيانه ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، وداتني لدارها حيت صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينه، ولكن وصات كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هذا الشيء وهي الخطه ديال الرب كانت عجيبه في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في داك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الان زوجي، يعني راجلي. مجدا للرب. ايوا في داك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربه شباب، وعيطوا على صديقهم اخر باش يجي. في الحقيقه كانوا غاديين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصه مزيانه باش نكون معاهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو راجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في داك الاجتماع. ودوزنا داك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمه اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربه او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عاودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا، وهاد الترنيمه قديمه وكتظهر قوه المسيح وهي مباركه. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي، أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها عيطت لكاتي في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانه بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانه بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربيه، كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي وراجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسه ديالهم باللغه الانجليزيه، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي للاجتماع مع داك الصديق المغربي حيت هو يقدر يترجم عليا بالعربيه. وقلت ليها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسه ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسه. كنت فرحانه وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش. واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحه على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكه بريئه بحال الضحكه ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال الى انا في وسط العائله ديالي، كانت هديه من الرب. وحتى الاسم ديال داك الكنيسه كان هو ابا، يعني ابا، كان هو ابا يعني ابا بالعربيه، كيتعلق بالعائله بالمحبه بالاتحاد مع الاله. وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شويه داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان انا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني، وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصه عاليه وشفت البالكون عامر بالعربي بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المراه كبيره في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيره في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة اخرى باش نرجع نقري تلاميذ اخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هذه المره كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت امريكانيه سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتكلم بالشلحه مزيان مزيان، حيت كانت كتسكن في المغرب تنغير غير في الجبال، وكانت رسامه كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمه ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمه اخرى احسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العروبية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولادو وكيحميهم فين ما كانوا، حيت هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشاتو بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحه ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المراه بوحدها بواحد السلة في يديها عامرة بالتفاح، كانت كتبيعو وشرات بهية التفاح، وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلاتو هي، وبقات معجبة وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المرأة. وهي فهمات بين الرب عطاها هدية منه. بصح هاد الشي كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبة اللي كنشوف هذه معجزة. آمين.
1: يلا نقول سوا رب.

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى ونشوفكم المرة الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Sintoniza y conecta con nosotros. En Dikela, Radio Vida,